0: لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.
1: قال لي أنا نسيتك، قلت له ذكرني باسمك.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية. وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: هلا يا رباي ويا رباي ليش الكارثة.
1: بنوتة عربية أغانينا هي
0: أهل الضيب حالي ما غزر دلالي
1: وكمان هي
2: ولا شايف حلوات بس انتي حلوة
1: وكمان هي
3: غنيت لك هالمطبق والطبل والناس تشهد
4: notaarabia.com تستحق السماع.

حبك ما بعرف هن قالولي ومن يومها

0: Nota Arabia.
1: Nota Arabia. بكير بكير.

0: Nota Arabia, Nota Arabia, Nota Arabia.
1: بابيروس اللي اجا من الليل حامل غموض الهرم ولون النيل، وصل عغفلي مثل الفرح

0: نوتة، نوتة عربية.
1: بتضيع يلي

0: نوتا أريبيا دوت كوم تستحق السمع.
1: ايه في رفران نص بعدين دقة.
2: نوتا نوتا عربية.
3: بدون قام مثل شريط الكاسات اول شيء
1: يعملها. ايه بصير مش نورمال.
3: في فرق لانه الكاسات ابطل.

0: هاي الطبقة المزبوطة
1: كيف؟ هلا مثل ما كنت عبور؟
0: مثل ما ايه بس انه افترضي رح يتغير في مقطع تاني كلام اعتبري الكلام خالص
1: كان الصوت غير شي هلا بيطلعوا

0: ناخدها مرة أحسن.
1: ايه
2: مثل العادة؟
1: ايه منيح للموعد.
2: طب خلينا نحط طاولة صغيرة هون بتعمل.
1: لا خلص أنا مش كلها لأنه في أشياء بعمل لها.

0: Ma non sei sì?
1: كله موجود. لحد هون ها؟ يلا.
2: نوتة أريبيا. نوتة أريبيا. نوتة أريبيا.

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. nota-arabia.com تستحق السماع.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. عربية. notaarabia.com تستحق السماع.

0: ليل
1: بلغة عربية أغانينا هاي
0: ما في قهوة ما في
1: وكمان هاي
2: لما نروح ونسافر حتة بعيدة
1: وكمان هاي
0: صف قلبي بلوعه مجنون من دوني
1: وهي
0: دابا سيال بروبلم سيفيدي غادي نعيش ولافي الو الو لزامي
1: وكمان هي
3: ادي عقد وبسمع عليه وماضية وادي سنين الجاية والماضية
4: نوتا اريبيا.com تستحق السماع

0: ثالثة نشراتنا الإخبارية أعدها ويقدمها آدم جبيرة.
1: مرحبا بكم في عناوين هذه النشرة. تبادل جديد للضربات بين الولايات المتحدة وإيران وسط تهديدات بالتصعيد. عون يشدد خلال اتصال مع ترامب على أن الدولة اللبنانية ستتحمل مسؤوليتها في تنفيذ الاتفاق الإطاري مع إسرائيل. وحزب الله يرفض الاتفاق ويصفه بأنه مخزن وتنازل. نتنياهو يشيد به وبن غفير يعتبره خطأ كبيرا.
2: مونتي كارلو الدولية نشرة الأخبار.
1: مرحبا بكم مجددا. تبادلت الولايات المتحدة الأمريكية وإيران المزيد من الضربات متهمين بعضهما البعض بانتهاك وقف إطلاق النار الهش الموقع في 17 من الشهر الجاري، بينما هدد الرئيس الأمريكي ترامب مجددا بشن حرب للقضاء على إيران. وقد استهدفت طائرات أمريكية مواقع في إيران، إيران التي ردت بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة باتجاه الكويت والبحرين. شيرين ناصر.
3: الحرس الثوري أعلن استهداف 8 مواقع للجيش الأمريكي في قاعدة علي السالم في الكويت والأسطول الخامس في البحرين في إطار رده على ما وصفه بالعدوان الأمريكي الذي استهدف 5 مواقع ساحلية جنوب إيران بحجة مواجهة البحرية الإيرانية لسفينة مخالفة في مضيق هرمز. وقال أن القواعد الأمريكية في المنطقة سترى جحيما في هذه الأيام. كما أشار الحرس الثوري إلى أن انتهاك وقف إطلاق النار يخالف مذكرة التفاهم وسيؤدي لتوقف كامل لمسار تفاوض. الداخلية البحرينية أفادت من ناحيتها عن إطلاق صافرات الإنذار، بينما أعلن الجيش الكويتي عن التصدي لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. رد إيراني عقب تنفيذ القوات الأمريكية ضربات ضد أهداف عسكرية إيرانية داخل مضيق هرمز وبالقرب منه
4: عربية.
3: وفق القيادة المركزية الأمريكية التي أوضحت أن الغارات الجوية جاءت ردا على هجوم إيراني استهدف ناقلة النفط كيكو التي تحمل علم بنما. الرئيس الأمريكي أكد الضربات على إيران وحذر قائلا: قد نصل إلى نقطة لا نعود فيها قادرين على التصرف بعقلانية، وسنضطر حينها إلى إكمال المهمة التي بدأناها بنجاح كبير عسكريا، وإذا ما حدث ذلك فإن إيران ستزول من الوجود.
1: على جبهة أخرى من الصراع، تحدث الرئيس اللبناني جوزيف عون هاتفيا مع الرئيس الأمريكي ترامب وشدد له على أن الدولة اللبنانية ستتحمل مسؤولياتها فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاق الإطاري الموقع مع إسرائيل برعاية أمريكية. كما عبر عون عن أمله في أن تساعد واشنطن في منع انتهاك هذا الاتفاق وضمان الوفاء بالالتزامات المتفق عليها، لا سيما من خلال الضغط على إسرائيل للانسحاب من المناطق المحتلة في جنوب لبنان. يأتي ذلك في وقت ندد فيه الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم بالاتفاق معتبرا أنه يعد تنازلا عن السيادة، وكذلك نددت به حركة أمل التي يقودها رئيس مجلس النواب نبيه بري وهو أكبر مسؤول سياسي شيعي في لبنان، وقد وصفته بأنه غير متوازن. من بيروت نيكولا نصيف.
5: انفجر الموقف الشيعي ضد الاتفاق اللبناني الإسرائيلي في واشنطن على نحو أذن بمواجهة صريحة ليس بين هذا الفريق والدولة اللبنانية فحسب، بل بينه وسائر الأفرقاء الذين رحبوا بالاتفاق بعد رئيس البرلمان نبيه بري الذي اتخذ موقفا غامضا وأن اتسم بسلبية. هو يا أهلي في لبنان، كل لبنان إنها الفتنة دونما أي إسهاب، على غرار الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الذي وصف الاتفاق بأنه مذلة وعار وتنازل عن السيادة، معتبرا أنه منعدم الوجود. وخطب السلطة اللبنانية بالقول: أنا لكم أن تتراجعوا عن خطيئاتكم التي تخرب لبنان، سنستمر كمقاومة في الميدان لدحر الاحتلال رافضا التخلي عن سلاح حزبه. تزامن هذا الانقسام مع إجراء قضائي ذي دلالة هو تكليف المدعي العام التمييزي أحمد الحاج الأجهزة الأمنية اتخاذ التدابير الآيلة إلى منع أي أعمال شغب واعتداء على الممتلكات في ضوء تحريك حزب الله ليل أمس أنصاره في الضاحية الجنوبية بتظاهرات دراجة، ما عكس احتقانا داخليا يراد له إرباك السلطة اللبنانية حيال اتفاقها مع إسرائيل والخشية من افتعال اضطرابات في محاولة لنقل الاشتباك من الجنوب مع إسرائيل إلى الداخل اللبناني. نقول نصيب بيروت مونتي كارلو الدولية.
1: وسط ذلك قتل شخص بضربة إسرائيلية على جنوب لبنان بحسب وزارة الصحة اللبنانية، وذلك بعيد إعلان الجيش الإسرائيلي عن استهداف عناصر يشتبه بأنهم مسلحون في منطقة النبطية الجنوبية. ويأتي ذلك في وقت أشاد فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالاتفاق الإطاري مع لبنان برعاية أمريكية، فيما ندد في المقابل وزير الأمن القومي إتمار بن كفير بالاتفاق معتبرا أنه يعد خطأ كبيرا. من القدس زياد حلبي.
4: كرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال مؤتمر صحفي وصف الاتفاق بأنه إنجاز استراتيجي، معتبرا أن الحكومة اللبنانية أظهرت شجاعة وأن ما جرى يشكل ضربة لإيران وحزب الله، مؤكدا أن لبنان والولايات المتحدة يقران بضرورة بقاء إسرائيل في المنطقة الأمنية. كما أعلن إرسال وفد إلى واشنطن لعرض الموقف الإسرائيلي من الملف النووي الإيراني، وأضاف بأن إسرائيل ليست جزءا من الاتفاق مع إيران. من جهته وصف وزير الدفاع الإسرائيلي الاتفاق بأنه حدث تاريخي، مؤكدا أن إسرائيل لن تنسحب من المنطقة الأمنية قبل نزاع سلاح حزب الله. في المقابل اتهم زعيم المعارضة لابيد نتنياهو بتوظيف التطورات الأمنية لأغراض سياسية، فيما هاجم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الاتفاق واصفا إياه بالخطأ الفادح، مطالبا بعرضه على التصويت داخل المجلس الوزاري الأمني والسياسي المتحدث. مصغر زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
1: أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي عن عزمه على تشكيل ائتلاف حكومي موسع في حال فوزه في الانتخابات المقبلة، نائيا بنفسه عن اليمين المتطرف واليسار على السواء. ويقود نتنياهو أحد أكثر الحكومات يمينية في تاريخ إسرائيل، لكنه يواجه ضغطا أو وضعا صعبا في استطلاعات الرأي الأخيرة. أعلنت وزارة النفط العراقية أن منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك بدأت تدريجيا في إعادة حصص العراق من إنتاج الخام إلى مستويات ما قبل الحرب في الشرق الأوسط، في خطوة من شأنها تعزيز قدرة العراق الإنتاجية ودعم انتعاش قطاع النفط في هذا البلد. مزيد في تقرير حازم حماد.
6: تتزايد الضغوط داخل العراق لإعادة تقييم موقفه في سوق النفط بعد تراجع صادراته بشكل كبير نتيجة اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز وتداعيات الحرب الإقليمية. مسؤول كبير في قطاع النفط قال لوكالة رويترز إن بغداد تمر بأزمة مالية حادة بسبب انخفاض الصادرات من 3.6 ملايين برميل يوميا إلى نحو 3.4 ملايين عبر موانئ البصرة، مؤكدا أن العراق يجب أن يحصل على زيادة كبيرة في حصته الإنتاجية داخل أوبك. حسب مصادر رويترز، يدرس مسؤولون عراقيون خيار الانسحاب من المنظمة إذا لم ترفع الحصة رسميا، رغم أن الخطط الحالية تبقى البقاء والضغط من الداخل. وفي المقابل شدد المتحدث باسم وزارة النفط على أنه لا نية حالية للانسحاب، لكنه أقر بأن زيادة الحصة أصبحت ضرورة. وتأتي الأزمة بعد أن وافق تحالف أوبك بلاس على زيادة محدودة لحصة العراق بواقع 26 ألف برميل يوميا فقط ابتداء من شهر تموز يوليو المقبل، وهي زيادة تعتبرها بغداد غير كافية لتعويض خسائرها. وفي حال مضت بغداد نحو الانسحاب فقد تنضم إلى الإمارات التي غادرت التحالف في نيسان أبريل الماضي، مما يعكس اتساع الخلافات داخل المنظمة.
1: نفذت قوات أمنية عراقية انتشارا في المنطقة الخضراء المحصنة ببغداد في وقت مبكر من هذا الصباح، حيث داهمت مقرات ومنازل لعدد من الشخصيات السياسية بحسب ما أفاد مسؤول أمني ووكالة فرانس بريس. وتضم المنطقة الخضراء السفارة الأمريكية وبعثات دبلوماسية أخرى، فضلا عن مؤسسات دولية ومكاتب حكومية، كما يقيم فيها مسؤولون وسياسيون رفيعو المستوى. تواصلون الاستماع إلى نشرة السادسة صباحا من مونتي كارلو الدولية. أعلن الجيش الأوكراني وسلطات محلية في وقت مبكر من صباح اليوم أن العاصمة كييف تعرضت لهجوم بصواريخ باليستية. المزيد في تقرير شيرين نصر.
3: الجيش الأوكراني وسلطات محلية أعلنوا أن كييف تعرضت لهجوم بصواريخ باليستية. وقال فيتالي كليتشكو رئيس البلدية أن قوات الدفاع الجوية عملت في العاصمة الأوكرانية بينما سمع دوي انفجارات عدة وشوهدت ومضات في السماء. وفي دنيبرو بيتروفسك جنوب شرق أوكرانيا، قال حاكم المنطقة أن أكثر من 40 غارة بطائرات مسيرة وقصفا مدفعيا أدت إلى مقتل شخص وإصابة آخر قرب نيكوبول. أما ضربات الأوكرانية على مدينتي فيلغوراد وبلغورود جنوب غربي وغرب روسيا وهورليفكا وماكييفكا في دونيتسك الأوكرانية الخاضعة لسيطرة موسكو، فأسفرت عن مقتل عدد من الأشخاص. القائم بأعمال حاكم بريانسك الروسية ذكر أيضا أن هجوما بطائرة مسيرة أوكرانية في المنطقة الحدودية أسفر عن مقتل شخصين كانا يستقلان سيارتهما. ونقلت وكالة أنباء روسية عن وزارة الدفاع قولها أن أكثر من 120 طائرة مسيرة أوكرانية تم إسقاطها فوق مناطق روسية خلال الساعات الماضية، بينما تحدث سيرغي سوبيانين رئيس بلدية موسكو عن اعتراض مسيرات أوكرانية كانت متجهة نحو العاصمة الروسية.
1: أعلنت كوريا الجنوبية أن دخول أكثر من 10 طائرات حربية صينية وروسية منطقة الدفاع عربية الجنوبي دفعها إلى إرسال مقاتلات إلى الأجواء على سبيل الاحتراس. أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش أنه قد يتنحى عن منصبه في غضون أسابيع، وذلك خلال تجمع للحزب الحاكم شارك فيه الآلاف في بلغراد. وكانت صربيا قد شهدت احتجاجات مناهضة للفساد منذ مقتل 16 شخصا في حادث انهيار سقف محطة للسكك الحديدية في نوفيساد في تشرين 2 نوفمبر عام 2024، حيث تطورت الدعوات لإجراء تحقيق شفاف إلى المطالبة بإجراء انتخابات مبكرة. ندد الاتحاد الأوروبي بالحكم على المعارضة التونسية المعروفة سهام بن سدرين بالسجن ل25 عاما، وحض السلطات التونسية على معاودة كما قال تأمين بيئة مواتية للتعددية. كما دانت منظمات حقوقية في تونس الحكم الصادر في حق الناشطة. المزيد في تقرير ثامر الزغلامي من تونس العاصمة.
7: حكم ثقيل صدر بحق الناشطة في مجال حقوق الإنسان سهام بن سدرين، قضى بسجنها ل25 سنة في قضايا تتعلق بالفساد فترة ترأسها لهيئة الحقيقة والكرامة. في تعليقها على هذه الأحكام قالت بن سدرين إن القضاة لا يملكون شرعية محاكمة هيئة الحقيقة والكرامة، معتبرة الحكم جائر وغير مبرر. وأعربت منظمات حقوقية عن قلقها إزاء تواتر الملاحقات القضائية التي تطال شخصيات مرتبطة بمصار العدالة الانتقالية، وشددت على ضرورة ضمان الحق في محاكمة عادلة. وشملت أحكام بالسجن مسؤولين سابقين في ذات ملف الذي أثار جدلا واسعا في البلاد لارتباطه بأبرز مؤسسات الانتقال الديمقراطي. من جهة أخرى، ثبتت محكمة الأسناف حكما بسنة سجنا في حق الصحفي البارز زياد الهاني بتهمة الإساءة إلى الغير عبر شبكات الاتصال. وتواجه السلطات انتقادات واسعة بعد محاكمة العديد من الرموز السياسية والحقوقية في البلاد عرفت بمعارضتها لنظام الرئيس قيس سعيد. ثمر الزغلامي، تونس، مونتي كارلو الدولية.
1: أعلنت جمهورية إفريقيا الوسطى عن تفشي وباء الكوليرا بعد تسجيل أكثر من 20 حالة وفاة مرتبطة به، فضلا عن حوالي 200 إصابة بحسب ما أفاد وزير الصحة في هذا البلد. عاش قسم كبير من أوروبا أمس يوما إضافيا من الحر الشديد الذي بلغ مستويات قياسية في بلدان كألمانيا وتشيكيا والدنمارك، مشكلا ضغطا كبيرا على الأنظمة الصحية. حازم حماد.
8: تعيش أوروبا واحدة من أعنف موجات الحر في تاريخها الحديث مع تحرك الكتلة الحارة من فرنسا وبريطانيا وسويسرا نحو ألمانيا وبولندا. هيئة الأرصاد الألمانية أعلنت تسجيل أكثر من 41 درجة مئوية في رقم قياسي جديد، فيما تخطت الحرارة في بريطانيا 36 درجة وفي سويسرا 38 درجة. وفي فرنسا، وعلى الرغم من أن اليوم يشكل نهاية ذروة موجة الحر، فإن درجات الحرارة ستبقى مرتفعة قليلا خلال عطلة نهاية الأسبوع قبل أن تبدأ بالانخفاض التدريجي مطلع الأسبوع المقبل. وتشير تقديرات إلى أن أكثر من 150 مليون شخص يعيشون حاليا في مناطق تتجاوز فيها الحرارة 35 درجة، فيما يتوقع أن يتعرض 420 مليون نسمة في أوروبا لحرارة تفوق 30 درجة خلال الأيام المقبلة. وقد سجلت مئات الوفيات في عدة دول أوروبية، فيما تواجه المستشفيات في بريطانيا وفرنسا ضغطا هائلا مع تزايد حالات فرط الحرارة وحوادث الغرق. وتحذر الهيئة العلمية من أن هذه الموجة غير مسبوقة وتحمل بصمة واضحة للاحترار المناخي، مع توقع استمرار تأثيرها شرقا حتى منتصف الأسبوع المقبل.
1: هنا في فرنسا أحصت السلطات 74 حالة وفاة غرقا منذ 18 من حزيران يونيو الجاري على صلة بموجة الحر الشديدة التي تضرب البلاد بحسب ما أعلن وزير الداخلية. النشرة انتهت وكان فيها تبادل جديد للضربات بين الولايات المتحدة وإيران وسط تهديدات متزايدة من البلدين بالتصعيد. عون يشدد خلال اتصال مع ترامب على أن الدولة اللبنانية ستتحمل مسؤوليتها في تنفيذ الاتفاق الإطاري مع إسرائيل. حزب الله يرفض الاتفاق ويصفه بأنه تنازل، ونتنياهو يشيد به، وبن كفير يعتبره خطأ كبيرا.
2: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس.
1: أكيد كيف هو الطقس في أوروبا؟ درجات الحرارة تبقى بشكل عام مرتفعة،
0: لكن مرتفعة صحيح، خاصة في صحيح أنه انخفاض قليل في باريس، غيوم متفرقة في النهار، مطر في المساء، انخفاض نسبي في درجات الحرارة تصل إلى 30 درجة في العاصمة الفرنسية. أما في لندن طقس غائم جزئيا، الحرارة 26 درجة. بروكسل مشمس جزئيا مع ظهور متقطع للسحب، الحرارة 29 درجة. في برلين الطقس مشمس جزئيا، الحرارة تبقى مرتفعة تصل اليوم إلى 39 درجة. في روما الطقس مشمس بالإجمال، الحرارة مرتفعة أيضا 37 درجة. مدريد مشمس جزئيا، انخفاض نسبي في درجات الحرارة تصل إلى 32 درجة. لشبونة مشمس بالإجمال، الحرارة 26. أما في أثينا الطقس مشمس بالإجمال، حرارة 32 درجة.
1: إلى فقرة خبر وتحليل، هي اليوم مع مراسل مونتي كارلو الدولية في واشنطن هشام ملح.
0: وفيها مفارقات أمريكية.
9: تعتبر وثيقة إعلان الاستقلال التي صاغها بشكل أساسي توماس جيفرسون، والتي تؤكد على مركزية الحقوق الطبيعية للإنسان وفلسفة الحكم للجمهورية الجديدة، ودستور الولايات المتحدة الذي يمثل السلطة القانونية الأعلى في البلاد ويحدد معالم الحكومة المركزية، من أهم الأسس الفلسفية والقانونية المتميزة التي بنيت عليها البلاد. وعلى مدى الأجيال اعتبر فلاسفة ومؤرخون كان آخرهم الكاتب وولتر آيزاكسون إن المقدمة الفلسفية لإعلان الاستقلال، والتي تؤكد نحن نؤمن بأن هذه الحقائق بديهية، وهي أن جميع البشر خلقوا متساويين، وأن خالقهم وهبهم حقوقا ثابتة من بينها الحياة والحرية والسعي وراء السعادة، هي أهم جملة في تاريخ البشرية. ويبدأ الدستور الأمريكي بإعلان مثالي مماثل لإعلان الاستقلال: نحن شعب الولايات المتحدة، رغبة منا في إقامة اتحاد أكثر كمالا وإرساء دعائم العدالة وضمان الطمأنينة الداخلية وتوفير الدفاع المشترك وتعزيز الرخاء العام وتأمين نعم الحرية لنا ولأجيالنا القادمة، نرسم وضع هذا الدستور للولايات المتحدة الأمريكية. هذه المثالية الراقية والتأكيد على المساواة والحقوق الثابتة لجميع البشر والسعي لإقامة اتحاد أكثر كمالا تمثل مواقف ثورية سابقة لزمنها، ولكنها تحتوي أيضا تناقضات ظاهرية أخطرها أخلاقيا وسياسيا. تفادي المؤتمر الدستوري مناقشة ناهيك عن حل مؤسسة العبودية واحترام حقوق السكان الأصليين، الأمر الذي عرض أباء الجمهورية الذين كانوا يتغنون بأنهم بنوا وطنا حرا إلى
3: نوتة عربية،
9: خاصة وأن كاتب الإعلان توماس جيفرسون كان يملك مئات المستعبدين. الولايات الشمالية باسم الحفاظ على وحدة البلاد تعايشت مع العبودية في الولايات الجنوبية التي هددت بالانفصال إذا تم إلغاء العبودية. هذا السرطان في الجسم السياسي الأمريكي، والذي كان يعرف باسم الخطيئة الأصلية، ازداد خطرا مع مرور الزمن إلى أن انفجر بعد أكثر من 70 سنة في حرب أهلية ضخمة كادت أن تدمر البلاد. وعلى الرغم من مكاسب المتحدرين من المستعبدين، إلا أن أثار آفة العبودية لا تزال حاضرة في المجتمع الأمريكي، حيث ازدادت الاستقطابات العرقية والسياسية والاقتصادية والثقافية حدة، وأحيانا أكثر عنفا، وخاصة خلال ظاهرة دونالد ترامب التي تهيمن على البلاد منذ أكثر من عقد من الزمن. هذه الاستقطابات لم يخلقها ترامب، ولكنه يجيد استغلالها لتبرير سياساته المعادية لحقوق الأقليات والنساء والمهاجرين. ومع كل هذه التحديات الصعبة التي تواجهها الديمقراطية الأمريكية، لا تزال الولايات المتحدة في هذه الذكرى تتميز بإنجازاتها العلمية وأبداعاتها الثقافية والفنية وحيوياتها الاقتصادية والفلسفة الإنساني المتنوع فيها. كل هذه العوامل تجعلها دولة فريدة من نوعها في العالم.
1: بعد أن استمعتم الآن إلى فقرة خبر وتحليل وكانت مع مراسل متكل الدولية في واشنطن هشام مرحم، ننتقل بكم حاليا إلى فقرة الصحف، قراءة في الصحف والمواقع العربية، وهي مع كلاميز زين الدين. تبدأين من مقال في موقع أساس ميديا حمل عنوان جيمس جيفري: إيران خسرت لبنان والحزب.
10: يرى السفير الأمريكي السابق جيمس جيفري أن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران لم تحقق إسقاط النظام أو إنهاء البرنامج النووي، لكنها أضعفت إيران إقليميا بشكل كبير. يعتبر جيفري أن الصراع الذي بدأ بعد هجوم حماس عام 2023 أدى إلى تراجع نفوذ طهران في المنطقة، ويؤكد أن أكبر خسائر إيران كانت في لبنان، حيث تلقى حزب الله هزيمة عسكرية وسياسية بحسب قوله، وبدأت مفاوضات لبنانية غير مسبوقة حول سلاحه، بينما استمرت إسرائيل في الاحتفاظ بمواقع في جنوب لبنان. يرى السفير الأمريكي أن شبكة الحلفاء الإيرانيين تعرضت لضربات مع تراجع نفوذ الفصائل الموالية لطهران في العراق وابتعاد الحوثيين والميليشيات العراقية عن المواجهة الأخيرة. يعتبر جيفري أن مستقبل البرنامج النووي الإيراني هو الاختبار الأساسي، داعيا إلى فرض قيود طويلة الأمد على التخصيب، ويخلص إلى أن سياسة احتواء إيران وإضعاف نفوذها الإقليمي تمثل من وجهة نظره انتصارا استراتيجيا للولايات المتحدة وحلفائها.
1: إلى القدس العربي، مقال في الصحيفة توقفت عنده، عنوان كاتبه: أطفال غزة المنسيون في مداولات مجلس الأمن الدولي.
10: آدم، يتناول المقال أوضاع أطفال غزة في تقارير الأمم المتحدة منتقدا تجاهل معاناتهم في مداولات مجلس الأمن، كما يشير إلى أن تقارير دولية أكدت تعرض الأطفال الفلسطينيين للقتل والإصابات والجوع، كما النزوح والحرمان من التعليم والرعاية الصحية، إضافة إلى الصدمات النفسية وفقدان أفراد الأسرة. يبرز تقرير الأمم المتحدة حول الأطفال والنزاعات المسلحة ارتفاع الانتهاكات ضد الأطفال عالميا، مع إدراج إسرائيل للعام الثاني ضمن قائمة الجهات المنتهكة لحقوق الأطفال. وبحسب التقرير، سجل قطاع غزة النسبة الأكبر من الضحايا الأطفال على مستوى العالم. ينتقد الكاتب طريقة عرض الأرقام الأممية، معتبرا أنها تخلط بين الضحايا الفلسطينيين والإسرائيليين، ما يحد من إبراز حجم الخسائر في غزة. كما يتحدث عن اعتقال مئات الأطفال الفلسطينيين وتعرض بعضهم لسوء المعاملة داخل مراكز الاحتجاز. ويخلص المقال إلى أن حماية أطفال غزة تتطلب إجراءات دولية عملية ومحاسبة المسؤولين، وليس الاكتفاء بالإدانات والتصريحات السياسية.
1: إندبندنت عربية، مقال فيها توقفت عنده تحت عنوان: ما وراء أسر شاليط وثائق تفضح إخفاقات إسرائيل. أسر أو ليس أسر؟
10: نعم آدم، يتناول التقرير الوثائق التي كشفها الأرشيف الإسرائيلي حول أسر الجندي جلعاد شاليط عام 2006 وعملية عنتيبي عام 1976، ويعتبر أن نشرها يكشف إخفاقات استخباراتية وعسكرية إسرائيلية. تظهر وثائق شاليط أن الجيش الإسرائيلي فشل في اكتشاف عملية الأسر في وقتها، وتأخر في تحديد مصير الجندي ومكان وجوده، كما عجزت الأجهزة الأمنية عن تعقب الخاطفين بعد عودتهم إلى غزة. كما توضح الوثائق وجود ارتباك في التقديرات الميدانية وتأخر في اتخاذ القرارات. فيما يتعلق بعملية عنتيبي، تظهر الوثائق حجم التردد والمخاوف داخل القيادة الإسرائيلية قبل تنفيذ عملية تحرير الرهائن في أوغندا، إضافة إلى النقص في المعلومات الاستخباراتية والبحث في خيارات عسكرية وسياسية متعددة. يرى التقرير أن الكشف المتزامن عن الوثيقتين يعكس نقاشا إسرائيليا متجددا حول إخفاقات المؤسسة العسكرية ومخاطر عمليات خطف الجنود في ظل التوترات الحالية على جبهات غزة ولبنان، كما إيران وسوريا.
1: ترين هذه الجولة على الصحف والمواقع العربية بمقال في البيان تحت عنوان: ليست مجرد كرة قدم.
10: آدم، يرى الكاتب أن كرة القدم لم تعد مجرد لعبة بين 22 لاعبا، بل تحولت إلى ظاهرة اجتماعية واقتصادية وثقافية تعكس الانتماء والهوية الوطنية والقوة الناعمة للدول. يشير إلى أن نظرة المجتمعات إلى اللعبة تغيرت جذريا، بعدما كان الآباء يفضلون المهن التقليدية لأبنائهم، أصبح كثيرون يحلمون برؤية أبنائهم نجوما في الملاعب أو عاملين في المجالات المرتبطة بالرياضة. كما ساهمت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في تعزيز مكانة كرة القدم وتحولت إلى صناعة ضخمة توفر فرصا مهنية متعددة وتدر أرباحا هائلة. أصبح اللاعبون يتمتعون بمكانة اجتماعية واقتصادية كبيرة. يؤكد الكاتب أن المباريات الكبرى تتجاوز الجانب الرياضي لتصبح رمزا للوطن والهوية الجماعية، إذ توحد الناس مؤقتا رغم اختلافاتهم وتخلق لحظات مشتركة من الفرح والانتماء. لذلك فإن كرة القدم اليوم تمثل أداة للتأثير الثقافي والرمزي وليست مجرد منافسة رياضية أو تسجيل للأهداف.
1: كانت إذن هذه جولة على الصحف والمواقع العربية، عدتها وقدمتها لميس زين الدين. نواصل معكم فقرات صباح مونتي كارلو الدولية من الصحف، الآن إلى ريبورتاج اليوم.
0: ريبورتاج اليوم من سوريا من الحسكة، وهو من توقيع عطية العطية.
11: شهدت محافظة الحسكة تحولاً جذرياً في السيطرة الإدارية والأمنية في عقاب سقوط نظام الأسد، انتهى حالياً بتقاسم الحكومة السورية وقوات قصد السيطرة عليها، رغم توقيع الطرفين على اتفاق في نهاية شهر يناير الماضي الذي ينص على دمج مؤسسات قصد بكافة أشكالها ضمن إطار الدولة السورية. هذا الواقع تسبب في شلل إداري وخدمي كامل في المحافظة وأثر سلبا على حياة مئات الآلاف من
12: المدنيين.
11: المحامي عمر الطلاع يوضح لمونتي كارلو الدولية أين تتركز معاناة المدنيين منذ عام ونصف العام.
13: تركز المعاناة الأهم هي إغلاق المؤسسات الحكومية، لأنه المواطن عم يعاني من إغلاق المؤسسات. إذا بده يسجل ولادة، إذا بده يتزوج، إذا بده يساوي حصر إرث، إذا بده يعني كل الأمور هاي عم يعاني منها. إذا بده يشتري له عقار، إذا بده يبيع عقار، يعني ما كل المؤسسات مغلقة منذ سقوط النظام.
11: يتابع المحامي الطلاع حديثه عن معاناة السكان في ظل فقدان الخدمات العامة في أرجاء المحافظة، خصوصا في مدينة الحسكة.
13: الخدمات يعني منتهية بنوبة بالمحافظة، خاصة المي والكهرباء، ما في لا ماء ولا كهرباء ولا شيء. كلها الإمبيرات، سعر الإمبير 100,000 ليرة سوري، صهريج المي يعني 5 براميل 50,000، يعني عم نعاني المواطن عم يعاني.
11: بدوره المعلم المتقاعد عبيد العزو وجه رسالة عاجلة بضرورة فتح المدارس الحكومية للطلاب والتلاميذ الذين يواجهون خطر الجهل.
14: يجب فتح المدارس الحكومية، لأن هذا الجيل بلش يعاني من تسكير المدارس. يعني المدارس التربية أهم شيء قبل الطعام والشراب، ويجب فتح المصارف والدوار والقصر العدلي، وهناك أيضا يجب أن مياه علوك أن تأتي على الحسكة، منذ عام لم نشرب أي نقطة ماء.
11: كما يواجه موظفو القطاع العام أزمة حقيقية، خصوصا المتقاعدين منهم، حيث يضطرون إلى السفر شهريا إلى دير الزور أو دمشق لقبض رواتبهم وسط صعوبات في النقل وارتفاع التكاليف.
14: باعتبارنا متقاعدين عم نذهب إلى دير الزور ونواجه مشاكل عدة. يعني المتقاعد نصف راتبه على الطريق، إيجارات، وهناك أيضا الجسور مقطوعة في دير الزور. لذلك يجب فتح المصارف في محافظة الحسكة.
11: تؤكد شهادات المواطنين أن إعادة فتح المؤسسات الحكومية لم يعد رفاهية ولا خيارا سياسيا، بل أصبح ضرورة إنسانية وشرطا أساسيا لاستعادة الحد الأدنى من الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في منطقة الجزيرة السورية. عطية العطية، الحسكة، مونتي كارلو الدولية.
2: مونتي كارلو الدولية، معكم أينما كنتم. كافي شو، برنامج الصباح على مونتي كارلو الدولية، يجمع الخبر المفيد والتسلية في فقرات عديدة، موسيقى، رياضة، أبراج ودوائر.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية. نوتة عربية. ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: العربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي.
0: وكمان هيك
2: لك تبع ورق الشجر سافر حبيبي وهجر.
0: وهيك

0: وكمان
1: نوتة عربية.

0: عربيا بتحكي لغتك وين ما كنت وين ما كنت.
1: فيها إذا لحوم حبها لا لعيب.
0: نوتة عربيا

كنت يابا بارح ليش طول؟ لو انه عفيفي على ولا كف نضيف ما كان بيهتم ابدا ولا كان بدل مهتم.

اللي بيشغلوا الباب. كنت بقلو السهار يا سيدي فرفش ليل نهار، بس بخاف يعلق

نوتا أريبيا دوت كوم تستحق السمع. نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتا عربية من فانكوفر إلى كل العالم. نوتا أريبيا دوت كوم تستحق السماع.

0: ويضل رايحي ويوقف عندي شوي ويضل رايحي ويوقف عندي شوي ويضل رايحي.
1: نوتة أريبيا نوتة أريبيا نوتة أريبيا.

0: نوتة، نوتة عربية.
1: ويا نسيم الشوق من عنا، ويا نسيم الشوق من عنا صوب.

0: بنوت عربية أغانينا وكمان هيك
1: يا عم اتنينهم يردونا حبهم
0: وهيك وكمان هيك
1: عجب يا ابو دم اللي يلعب لا تبعد عني تقرب
0: وكمان هيك
2: خليتني نمشي بخيالك عطر
3: notaarabia.com تستحق السمع. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السمع.

فانكوفر لكل أنحاء العالم. نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

افتحتل واهلا وسهلا قلتل دق قلبه افتحتل واهلا وسهلا قلتل صار يغمزني هاي هاي صار يضحك لي ها ها ها غصب عني ضحكتل ورقصتل واهلا وسهلا قلتل ضحكتل ورقصتل واهلا وسهلا قلتل

0: غصب عني حكتل ورقصتل وأهلا وسهلا قلتل ضحكتل ورقصتل وأهلا وسهلا قلتل
1: دق الباب فتحتل أهلا وسهلا قلتل صار يغمزني
0: هيك هيك

استحليته، طلبته من الله لقيته، كتير كتير استحليته، طلبته من الله لقيته، لا تلوموني حبيته واعطيته قلبي كله، صار يغمزني هاي هاي، صار يضحك لي ها ها ها غصب عني، ضحكتله ورقصتله وأهلا وسهلا قلتله، ضحكتله ورقصتله وأهلا وسهلا قلتله.

0: تل وأهلا وسهلا قلتلو فدق الباب فتحتلو أهلا وسهلا قلتلو صار يغمزني هاي هاي صار يضحك لي ها ها ها غصب عني ضحكتل ورقصتل وأهلا وسهلا قلتل ضحكتل ورقصتل وأهلا وسهلا قلتل
1: هذا هذا يا رباي ويا رباي ليش الكارثة
2: بنوتة عربية أغانينا هي
1: أهل الضيب حالي أما غزر دلالي
2: وكمان هي
1: ولا شايف حلوات بس انتي حلوة
2: وكمان هي
3: غنيت لك هالمطبك والطبل والناس شهود
4: نوتة عربية.com تستحق السماع.

0: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا
1: نوتا عربية.
0: إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتا عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتا عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتا عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية. وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. nota-arabia.com تستحق السماع.

دخيله عطر أنفاسك صغير الهدايا كتير عقياسك ما في سما بتساع قلب الأم ولا في وسط

0: بنوتة عربية أغانينا هاي
1: محتال الحب بيبين سهل بنظرة
0: وكمان هاي وكمان هاي
2: في عند شي ما لقيته بكل الناس
3: نوتة عربية.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتا، نوتا عربية.
1: شفت وسألت من وين حلوة مكحل العينين.
0: بنوتا عربية أغانينا هي.
1: قالت لي دخيلك روح مجروح قلبي مجروح.
0: وكمان هي.
2: هيا منديل كفاية.
3: هيا منديل كفاية.
2: من زحلي عارة شيا.
0: وكمان هي.
4: قلبي تهدى تهدى هالحلوة مالك أدى. دمر حياتي هالحب القصة زادت عن حدا.
5: نوتة عربية بتحكي لأختك وين ما كنت.
0: نوتة عربية.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: تريد من التفاح إن نجيب التفاح
0: وكمان هيك.
2: والوالي رجع من هالتراب يا رجع
0: وكمان هيك.

0: وكمان هيك
1: خليتني منمشي بخيالك عالطريق.
2: نوتا اريبيا.com تستحق السمع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هي
1: زمان شو كانت أحلى الدنيا أيام زمان
0: وكمان هي
1: يما تيقت الهدرة اللي قلو
0: وكمان هي
2: بس انت العادي بقلبي المفروض ينشال القمر وانت بدالك
3: notaarabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوت عربية أغانينا هي
1: راجعون من صوب أغنيتي
0: وكمان هي
1: وهديتني وردي فرجيت لأصحابي
0: وكمان هي
1: أعطنينا يا وغني
0: وهيك
1: كان غير شكل الزيتون كان غير شكل الصابون
0: وكمان هي
1: دخلك يا طير
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

0: وكمان هيك وكمان هي
1: حسيت حدك كيف بغفى عالهدى
2: نوتة عربية نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية. وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: وكمان هي
1: لازم نتلاقى فيهن ننساهن بعد الغلقة.
2: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

0: يا ترى صحيح ناس مبسوطين وعم يتعمر لبنان؟ إذا كانوا مبسوطين وعم يتعمر، ليش أنا ضد المير؟ ومعقول يتعمر وطن ونحن مسحوقين؟ الوطن أنا، ومني بتبدأ الدنيا، وإذا أنا ما كنت ما في وطن.
1: دقت الساعة وأنا مسافر.

0: لوين؟
1: رايح على اسطنبول.
0: ليش؟
1: تفهمون عن قرب قصة المير ونيته.
0: وشو بتفتكر بيصير؟
1: حرب.
0: حرب؟
1: ليش انت خايفة؟ موقعت عنجر بداية حرب، لطحة على وجه السلطنة، صار لازم خطر فخر الدين يوقف على حده.
0: الحرب يعني الويل، يعني خراب وموت بلبنان.
1: ما بتنتهي قصة المير إلا بحرب كبير.
0: احكجك أحمد، نحن ضد المير بس مع لبنان. أحسن كتير لو كان فيكن تسحقوا من غير حرب.
1: ما عاد إلا الحرب. في إلك مطلب من اسطنبول؟
0: مطلبي إنه تلاقوا حل ما يخلي اللي عندهن عزة يغرقوا بالذل.
2: باقة زهور، تقبلي باقة زهور؟
0: مين انت؟
2: انا عطر الليل، ما بتعرفيني، انا بمرق هيك وما بينكتب اسمي، بس انا بعرفك، انت الاميرة منتهى. كنت شوفك تمرقي على الطريق العالي وتطفر بعيني دموع من طلتك هالعالي وراسك المرفوع.
0: الهيئة تعرفنا يا عطر الليل، خبريني باقتك، شو فيها غير الزهور؟
2: يا ريت في خبرك، بحب اني اقول شي بس بفزع للكلام يجرح اللي بحس فيه. وبسألك، نجينا تنكتب اسمنا بحبر العتم وغرقت بلدنا بالعتم، شالك النقي بضلوا نقي؟
0: قولك يا عطر الليل جن الغضب بالبال وجرح بياض الشال.
2: وبودعك، وإن كان في إلنا لقى ورجوع، بحب غنيلك لطلتك هالعالي ولراسك المرفوع.
0: من وين اجت عطر الليل؟ لوين راحت عطر الليل؟ يا ترى إيدي ارتكبوا خطية؟ يا ترى تمي حكي اللي ما بينحكى؟ ما عاد فينا علي، ما عاد فينا علي صوت ومحانة. حطنا على الحد بين الخيام والسكوت، وما لنا نختار. اسمنا يا ينمحى ما ينكتب، أو ينكتب بالعار.

0: ده
1: لا عم تسأل شه قولوله راح اصفقها طبعا في شحن جديد حراير قطن

Κέσ, κέσ, κέσ, κούλου και.

0: Mami, mami cosa.
1: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

0: فانكوفر لكل أنحاء العالم. نوتا أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت. وين ما كنت
1: عيوني لدموعي مرجوحة والدقة بقلبي مجروحة. هيدي أول مرة لحالي بشتاق، كيف يعني تشوفوا عيني عم يعطي غيري الحنية وحدو أعمل حالي مش هم من نفرق يا قلبي خلص.

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. 4 راديو ستيشنز في ويب سايت واحد.
1: نوتة أريبيا دوت كوم لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هاي
1: أهل الضيب حالي ما غزر دلالي
0: وكمان هاي
2: ولا شايف حلوات بس انتي حلوة
0: وكمان هاي
3: غنيت لك هالمطبك والطبل والناس شهود
4: نوتة عربية.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوه.

0: نوتة نوتة عربية نوتة عربية نوتة عربية ولا تبقى معكن وين ما كنتوا. هلأ نوتة عربية أبليكيشن على الاي او اس ايفون ايباد وايبود وعلى الاندرويد. داونلود نوتة عربية أبليكيشن وما تنسوا تخلوا البوش نوتيفيكيشن اون وترقبوا أخبارنا.
1: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

0: حبه وحابب قديش بحس
1: بنوتة عربية أغانينا هيك
0: ويلي متلاهي والله خلصوا بهالأيام
1: وكمان هيك
2: سلم علي وابتسم لي
1: وكمان هيك
3: نوتة قريبية بتحكي لاختك وين ما كنت

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: احكي لاختك وين ما كنت وين ما كنت.
1: نوتا عربية
2: نوتا عربية مبروك الإذاعة رواد رعد.
0: نوتا عربية .com تستحق السمع.
3: نوتا عربية.

0: نوتة عربية.
1: نوتة عربية.
0: نوتة عربية.
1: تبقى معكم وين ما كنتوا.
0: هلا نوتة عربية أبليكيشن على الآي أو إس، آيفون، آيباد وآيبود، وعلى الأندرويد. داونلود نوتة عربية أبليكيشن وما تنسوا تخلوا البوش نوتيفيكيشن أون وترقبوا أخبارنا.
2: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

0: فانكوفر لكل أنحاء العالم. نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت. وين ما كنت
1: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. 4 راديو ستيشنز في ويب سايت واحد.
0: notaarabia.com لكل أنحاء العالم.
1: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
0: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت. وين ما كنت.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: حواسي قبلك خمسة وحبك بقلبي السادس
0: وكمان هيك.
2: كل البشر من طين إلا أنت من سكر
0: وكمان هيك.
3: يا خليتي في قلبي جرح خليتي فيا كيما تبراوش
0: وكمان هيك.
4: وعرضوني زوز سبايا
0: وهيك
4: دمي حاضر.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هاي وكمان هاي
1: شنه الجمال اللي بيها سحر قلبي
0: وكمان هاي

انت وين؟

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوا.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: درويش عالبركي بيعيش محسوبك درويش عالبركي بيعيش عربي فرنجي تركي عجمي
1: بيلبش طلطش يس بيلبش طلطش صيت

0: العربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي،
0: وكمان هيك
2: لك تبع ورق الشجر سافر حبيبي وهجر،
0: وهيك

0: وكمان هيك
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مره لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماح.

0: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة عربية بينكم وبين اللي بتحبوهن.
1: هذه ثالث مناقصة نخسرها، الشركة كلش وضعها خطر، بس أكيد اكو واحد يسرب هاي المعلومات برا، واليوم راح نعرف منه هذا.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا

0: بنوت عربية أغانينا هيك
1: وزقفي زقفي يا شباب
0: وكمان هيك
2: ولاجاتك والدنيا لالو
0: وكمان هيك
3: عجبوني عيونك السود
0: وهيك
4: يا دارة دوري فينا
0: وكمان هيك
5: يا مارق الطواحين
0: وكمان هيك
6: أهدك دك دك دك يا بابا
7: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

اكل ما اتكلش، اغلب ما تغلبش، ارفض ما ترفضش، حاسب ما تحاولش، اشغل اللي ما يتشغلش، واسحل اللي ما يتسحلش، لما يبقى مزاجي رايق بعمل اللي ما يتعملش. حتى بص الحركه دي، بص بص اللقطه دي، حتى بص الحركه دي، بص بص اللقطه دي. زي ما اتفقت ما بضيعش وقت، وقت الجد جد، الكلمه مني عاد عالترن جريت، سبقت في الدماغ خلاص رشقت، واسأل عني اي حد تقيل وعمري ما اتدلقت. حتى بص الحركه دي

تبص الحركة دي انا عايزك تحس وبقى اديني حس مش عارف تفك خلي الباقي تبس جوه مني تنف ميكس ببقى طيب وابقى ننسى عندي احساس بالفخامه واتعودت اكون برنس حتى بص الحركه دي بص بص اللقطه دي حتى بص الحركه دي بص بص اللقطه دي باجي لما احب وامشي لما احب بختص لما عاوز ولما عاوز بقيت واللي لسانه قوي كده تسلى بيه كانه لب مهما كانت القمه عاليه سهله طول من غير ما شب حتى بص الحركه دي

0: بنوت عربية أغانينا هيك.
1: قلبي يا قلبي اتركني يا قلبي.
0: وكمان هيك.
2: خليك معايا ما تقطعيش.
0: وكمان هيك.
3: يا ستار قلبي ولع نار.
0: وكمان هيك.
4: حبيبي نساي نساي أصلح عيبه ده ازاي.
0: وهيك.
2: حذرتك 100 مرة أنذرتك 100 مرة.
5: NotaArabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

مره.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك
1: جنوا بحداكي الليل والنجمة
0: وكمان هيك
2: خليها بقلبي تجرح
0: وكمان هيك
3: إذا مرة بستهلا خدت ومتجن علي
0: وهيك
4: ضغطي قاشط قلبي هبط ما حدا فاهم شو بيلي
0: وكمان هيك
5: قلي كيف حالك كيف أهلك كيف عيون الحبايب
0: وكمان هيك
6: نسيتها قول انا نسيتها
7: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.